من أجمل الأشياء اللي يقدمها الإنسان لنفسه أنه يعيش بصدق مع قناعاته، مو يقضي عمره يحاول إرضاء الكل. فخلي أهدافك اللي تعبر عنك وتمسك بقيمك ولا تتوقف عن التعلم، فكل تجربة حتى لو كانت صعبة راح تحمل لك درس يساعدك على النضج والتقدم. فالنجاح الحقيقي مو تكون نسخة من اللي يريد الناس، بل نسخة حقيقية وأفضل عن نفسك.

إذا كنت ناوي على سفر طريق السلامة، بس تحتاج أن تحضر أشياء، وهذا مو مجرد إجراء، هو راحة بال وبداية أسهل وطريق يخليك تمشي خطوات واثقة بدون توتر أو حتى مفاجآت. خذ وقتك، راجع كل أوراقك أكثر من مرة، وخلي عندك نسخ إلكترونية ونسخ ورقية لأهم المستندات من جواز السفر والتأشيرة، وحتى إذا عندك أوراق رسمية خاصة بالسفر.

0: الملابس أساس لأناقة الناس، والبعض يعتقد أنه إذا اشترى من ماركات عالمية أو ملابس غالية فهذا راح يكون أساس للأناقة. مو عيب تشتري ملابسك من مكان بسيط أو ميزانية مناسبة مدام تعكس ذوقك وتنطيك شعور بالراحة والثقة. الأهم من اسم العلامة التجارية هو أنه تختار اللي يناسبك ويعبر عن شخصيتك، وطبعاً أنت مهتم بترتيب مظهرك ونظافة الملابس. فالثقة ما نشتريها بأسعار غالية، هي موجودة من شعورنا بالرضا عن نفسنا واختيارنا المناسب.
1: That girl fine, man. Look at the... Oh, she just too fine. She knows she fine, too.
2: She is banging.
1: Oh, she's off the hook.
2: She looks good. You're right.
1: And I bet you can't nobody get that girl.
2: Chris, I can get her.
1: You can't get that girl. Mike, I guarantee you can't get that girl.
2: Watch me get that girl.
1: I bet you never, Neverland, you can't.
2: I can get her.
1: All right, come on in. Come on!
2: Watch.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير والعافية لكل متابعي أيو أي بي أف أم 101.5، وبلش وياكم مشوار هذا الصباح وهذا الشهر وهذا اليوم. إن شاء الله يحمل لكم كل الخير والتوفيق بكل خطواتكم معنا بأخبار أفكار معلومات ومجموعة من الزوايا والفقرات ضمن بالعربي. أكيد دعوة للكل أنه ينضمونا برحلتنا الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، وتحية حلوة لكم من حيدر نجاح في الإضاءة، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا هاجس، هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، أحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

صباح العافية والخير لكم مستمعينا بكل مكان، وإن شاء الله تكون كل الأخبار الحلوة من نصيبكم ضمن هذا اليوم. وعلى العموم مجموعة من الأخبار اللي جمعناها لكم من شارعنا المحلي واللي تهمكم أكيد، ورح نعرفكم عليها ضمن صباحك على السريع. ورجعت ويانا. الأجواء تشهد ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، والتأكيدات جت من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أنه طقس يوم الثلاثاء والأربعاء راح يكون صحو على العموم عدا الأقسام الشمالية. بالمنطقة الشمالية فراح يكون غائم جزئي، درجات الحرارة راح ترتفع شوية بالمنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية. على العموم ليوم الخميس راح تكون الأجواء صحو على العموم وتشهد ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. التعليم العالي والبحث العلمي طبعا وافق الوزير وكالة عبد الحسين الموسوي على تخويل الجامعات والكليات والمعاهد صلاحية معالجة نتائج المتقدمين للدراسات العليا، وحسب ما ذكر بأنه طبعا هذه الموافقة تأتي حرصا على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من اللي تقدموا حتى يشغلون مقاعد اللي هي متاحة ضمن خطة القبول بالدراسات العليا، على أن تتم عملية المعالجة والإشغال وفق أعلى معدل تفاضلي بين المتقدمين المشمولين. إلى وزارة التربية اللي أعلنت عن جدول الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية، طبعا اللي احنا نسميهم دور ثالث، حينطلق ب 26 أيلول 2026 الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي لبغداد داخل العراق وخارجه، وتشمل الدراسة العربية والأجنبية اللي هي اللغة الإنجليزية والمناطق المشمولة بدراستين الكردية والتركمانية. نتمنى لهم التوفيق والنجاح. بالإضافة لهذا كان هناك توجيه بإلزام المعاهد الأهلية أنه ينصبون كاميرات مراقبة ويفعلوها بكل أوقات الدوام، ويحفظون التسجيلات بصورة آمنة للرجوع لها إذا احتاجوها، وتكون أكو صيانة دورية عليها. ووجه أنه يكون أكو من قبل المشرفين التربويين والاختصاصيين أنه تكون لهم زيارات ميدانية يتحققون من هذا الجانب. ونضيف لوزارة التربية أنه كان أكو توجيهات بانطلاق العام الدراسي أو قبيل انطلاق العام الدراسي، اليوم بلشوا الهيئات التدريسية داومت، نتمنى لهم التوفيق ولطلبتنا إن شاء الله. وجل توجيه أنه لازم يكون أكو خطة دقيقة لاحتياج المدارس من المعلمين والمدرسين لكل مادة والاختصاص، وأيضا يعالجون الفائض والنقص حتى توصل الملاكات للمدارس اللي تحتاجها بالفعل. وخلينا نختم مع مديرية الأمن السبراني اللي حذرت من وجود روابط إلكترونية مشبوهة يتم تداولها عبر الرسائل ومنصات التواصل الاجتماعي. طبعا التنويه جاء بوجود هذه الروابط الإلكترونية المشبوهة واللي تنتحل صفة جهات رسمية أو خدمية وتستخدم لاستدراج المواطن لمواقع وهمية. الهدف طبعا يسرقون البيانات الشخصية والمصرفية أو يخترقون الحسابات والأجهزة وبأساليب وحجج مختلفة، منها يستعلمون عن الغرامات أو المخالفات المرورية أو ممكن تحديث بيانات حتى استلام مبالغ أو منح وإيقاف إحدى الخدمات. وطبعا الدعوة أجت للمواطنين أنه لا يضغطون على أي من الروابط مجهولة المصدر، وعدم إدخال كلمات المرور أو البيانات المصرفية أو رموز التحقق الأوتبي لأي من اللي يطلبوها منكم. حاولوا تتأكدون وترجعون للمصدر الأساسي، يعني لا تفتحون أي رابط. وعلى العموم أكيد وأنه الوعي الرقمي مثل خط دفاع أول بمواجهة الاحتيال والتصعيد الإلكتروني.

صباح العافية لكل مستمعينا ولطلابنا، توفيق والنجاح إن شاء الله. معنا نبلش الصباح أكيد بفقرة تفاعلية، من خلالها نسمع آراءكم تجاربكم، وأيضا اللي تحبون تشاركون به على 6 مكرر 2 9 من خلال هاشتاغ طلاب.

طبعا بهاشتاج طلاب اليوم راح نسولف عن الوقت اللي موجود بين المحاضرتين. مثلا اذا كان عندك فراغ بين المحاضرتين او بريك بين المحاضرتين يوصل تقريبا لساعة او اقل منها بشوية، ممكن انه تفكر بهواية اشياء تصير خلال هذا الوقت، ويختلف هالموضوع من طالب الى اخر. بس خلينا نعرف انه شنو اللي ممكن تقترحه خلال هذا الوقت. ممكن يكون مخصص للدراسة، ممكن للمراجعة، ممكن تاخذ بريك وترتاح من كل هالتفاصيل، تروح للكافيه أو تقعد ويا أصدقائك، أو ممكن تقعد بالمكان اللي أنت تختاره يريح بالك ضمن الجامعة. خلينا نعرف شلون تستفادون من الوقت اللي بين المحاضرتين، وننتظركم بمشاركاتكم على 6 مكرر 2 9.

إذن بين المحاضرتين هو هاشتاغنا لهذا اليوم، وخلينا نعرف منكم أنه ممكن تخصصوها لإنجاز واجب متراكم، ممكن تروح للكافيه، ممكن تسولف في أصدقائك، ممكن تلتهي بتليفونك، هواية من الأشياء اللي ممكن أنه تقضيها أو تخصصها للوقت بين المحاضرات. ممكن الوقت يكون يعني هو اللي يحكمك بهذا الجانب، إذا كان الوقت طويل ممكن تخصصه لأكثر من شيء أو لشيء مهم، أو إذا كان الوقت بسيط أو قليل يمكن حتى ما تتحرك من مكانك تكون قريب على القاعات الدراسية. خلينا نعرف منك أنه شون تستثمر هذا الوقت اللي موجود بين المحاضرات، وهل هو مفيد بالنسبة لك لو أنت تعتبره هو الراحة بين الكم الدراسي اللي يجيك خلال اليوم الواحد. أكيد مشاركاتكم للي يحب يطرح رأيه ويسولف عن الهاشتاغ 6 مكرر 2 9.

معنا ونتمنى للكل الصحة والعافية، وهذه الصحة نعمة من الله سبحانه وتعالى، بالتالي الحفاظ عليها شيء مهم جدا. بعض الأمور ممكن تكون بسيطة بس ببساطتها تخلق لك شيء أساسي تعتمد عليه كل ما تقدمت بالعمر. ومن الأمور والعادات اللي ممكن أنه تمشي عليها وتساعدك بعض الأشياء البسيطة، خصوصا إذا أنت رياضي، وهذا رح يكون موضوعنا بصحتنا لهذا اليوم. طبعا نسولف أنه ممكن تسأل منه الأحسن، نغسل الوجه قبل الرياضة لو بعدها، إذا أنت من الناس اللي تمارس الرياضة بالجيم. تعرفون أنه مثل أنه ممارسة الرياضة ممكن تمنح البشرة أكثر حيوية وتنشط الدورة الدموية وتحفز وصول الأكسجين والمواد المغذية لخلايا الجلد، لكن بنفس الوقت التعرق الناتج عن ممارسة الرياضة ممكن يختلط بالدهون وخلايا الجلد الميتة وباقي المستحضرات، وهذا اللي يخليك تحتاج بالضرورة أنه تغسل الوجه. لكن السؤال منه الأفضل، قبل لو بعد التمرين؟ بالحالتين مفيد، المهم أنه أنت تدخل للجيم والبشرة نظيفة، خصوصا للنساء إن كان أكو مستحضرات أو غيرها، المفروض ينظف الوجه وبطريقة الصحيحة والصحية حتى تدخلين على الجيم، وهذه يعني التعرق ما راح يأثر لو كان أكو مستحضرات ممكن يتفاعل وياها. أما بعد الجيم فضروري إذا فعلا تعرضت للتعرق أنه تنظف الوجه من النساء والرجال على العموم، وبالتالي تترك البشرة نظيفة وممكن تتنفس براحتها. طبعا خلينا نذكر يعني يمكن هذا اللي حكيناه مختصر، لكن المهم تعرف وتعرفين خصوصا من النساء انه لو دخلتي للجيم المفروض تكون البشره نظيفه، وان كان موجود فتكون موجوده المرطبات للبشره، غير هذا باقي الاشياء اللي تنضاف فهي راح تاثر بتفاعلها مع عمليه التعرق اللي تنتج عن اداء التمارين الرياضيه. وممكن ايضا انه انت تلامسين او انت تلامس أسطح يعني المواد اللي موجودة بداخل الصالة الرياضية، وخصوصا إذا كانت من الصالات اللي تكون مزدحمة وبها عدد كبير من اللي يجون، فهنا راح يعني محتمل أنه تحمل بكتيريا أو فيروسات وتنتقل مباشرة إلى البشرة، فتحتاج أنه تحافظ على النظافة وأيضا تعتمد على غسول لطيف يتبع مرطب مناسب، وهذا يكون كافي في أغلب الحالات حتى تحافظ عليها يعني على البشرة. وأيضا اللي ممكن ننتبه له حتى نحافظ على البشرة هو أنه لما تتعرق يعني تتركها البشرة تتعرق وبالتالي تجف لفترات طويلة، واستخدمت منشفة وهذه المنشفة ما كانت نظيفة فممكن تسبب لك مشاكل، فتنتبه أنه حتى المنشفة اللي تستخدمها حتى الملابس اللي تستخدمها تكون نظيفة، وأيضا تنتبه للأسطح اللي موجودة وتعمل على التعقيم والانتباه أنه يكون المكان نظيف قبل ما تستخدمه وحتى الأدوات. غسل الوجه بعد التمرين هو الخطوة الأهم لأنه يعتمد تنظيفه على حالة البشرة، على الأشياء اللي موجودة عليه، والهدف من كل هذا أنه أنت باختيارك للوقت والطريقة المناسبة راح تحافظ على الحاجز الطبيعي لبشرتك، وتبقى الرياضة حليف لهذه البشرة بدون ما تترك آثارها وتراكماتها على الوجه وينعكس بالنتيجة على صحة بشرتك.

رحلة برفقتنا ونتجول داخل الحرم الجامعي، نتعرف على الأخبار، النشاطات والفعاليات اللي موجودة ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد. بدءا، زار مساعد رئيس الجامعة الأمريكية في بغداد لشؤون الأكاديمية الدكتور زهير عطية برفقة عميدة كلية القانون في الجامعة الدكتورة خنساء شمري ديوان رئاسة الجمهورية، حيث التقيا برئيس ديوان الرئاسة الدكتور يحيى المحمدي وممثل بعثة الأمم المتحدة إلى العراق. طبعا هذا للتباحث في آليات إشراك الكوادر العاملة في مؤسسة الرئاسة ضمن برنامج الأمم المتحدة الخاص لتطوير المهارات القانونية، وضمن إطار جهود الرامية لتعزيز الحوكمة الرشيدة وتطوير عمل المؤسسات الوطنية وكفاءات المهنيين في مجالات القانون ومكافحة الفساد وأيضا استرداد الأموال المنهوبة.

أيضا ضمن أخبارنا للحرم الجامعي، استقبلت الجامعة الأمريكية في بغداد طبعا أعضاء الهيئتين التدريسية وكذلك الإدارية بعد انتهاء العطلة الصيفية من خلال فعاليات الملتقى الصيفي للجامعة والذي أقيم على مدى يومين ضمن نهاية شهر آب الماضي، وهذا استعدادا لانطلاق العام الأكاديمي الجديد. وخلال الملتقى أكد رئيس الجامعة دكتور برادلي كوك أهمية روح الوحدة والاستمرارية والصمود التي تتميز بها الجامعة، مشددا على التزامها بمواصلة المسيرة رغم التحديات التي تواجه العراق والمنطقة.

ونختم بمجال الأمن السبراني، حيث تشكل المعرفة التقنية والقدرة على التحليل والتطبيق العملي الركائز الأساسية لبرنامج تقني الأمن السبراني المعتمد CICT الذي يقدمه مركز التميز للإبداع والتطوير في الجامعة الأمريكية في بغداد. هذا البرنامج سيبدأ في 24 أكتوبر 2026 بواقع 75 ساعة تدريبية وضمن أيام الأسبوع، طبعا رح يكون يومين حضوري وباقي الأيام أونلاين.

معنا بالعربية. خلينا ننتقل لكلمتنا لهذا الصباح أو مصطلحنا اللي ممكن أنه نقرب لكم بأسلوب مبسط حتى نعرف شنو هو هذا المصطلح أو هذه الكلمة، أهميتها وأيضا شنو الداعي لاستخدامها بحياتنا. اليوم بكلمة وفكرة عندنا الميتافيزيقيا، واللي هي نسمع عنها أول مرة تحسها شيء معقد، يعني شيء ممكن يكون مربك بالنسبة للي يسمعه. أما إذا جينا ببساطة نعرف شنو الميتافيزيقيا، هي إحدى فروع الفلسفة اللي تحاول تسأل عن طبيعة الواقع والوجود. مو بس تسأل شنو الشيء اللي موجود، تسأل شنو يعني أن يكون هذا الشيء موجود أصلا. وهنا تبدي الأسئلة الكبيرة، شنو معنى الوجود؟ هل كل شيء تشوفه هو حقيقة كاملة؟ هل الزمن مثلا موجود فعلا؟ هل الطريقة اللي احنا نقيس بها هذه الأحداث حقيقية؟ هل الإنسان عنده إرادة حرة؟ يعني هواية من التساؤلات اللي تخليك أمام مفترق طرق بين الواقع اللي أنت تعيشه وبين الحقيقة اللي ممكن تعرفها. على العموم خلينا نقول الميتافيزيقيا هي تدخل إلى يعني أو تدخلك لسؤال آخر، شنو طبيعة العقل؟ وهل هو مجرد نشاط داخل الدماغ أو أنه الوعي هو الشيء الأكثر تعقيداً؟ طبعا هذا الشيء أو هذه الأسئلة هي من آلاف السنين موجودة من خلال اللي طرحوه الفلاسفة واللي يحاولون يفهموا بطريقتهم الخاصة. البعض يعتبر اللي يطرحوا شيء يعني معقد أو ما مفهوم، أو يحاولون ينطون أشياء أو يطرقون أبواب ماكو داعي إلها طالما إحنا موجودين وواقع الحال يقرأ شيء ثاني. على العموم ضروري أنه يكون عندك إجابة للأسئلة اللي تدور ببالك، وأحياناً أهم شيء تسوي الفلسفة هو أنه تعلمك شلون تسأل السؤال حتى تأخذ الإجابة المثالية إلى. ويعني هذا الموضوع يعني يخليك أنه تركز على الأشياء. يعني أبسط شيء مثلاً إذا قدامك هسه كرسي تسأل شنو اللي يخلي هذا الشيء يعني يكون بهالشكل، إلى هالوظيفة، المادة المصنوع منها، الفكرة اللي نوجد أساساً يعني أو الغرض منها. هذه الأشياء تخليك يعني تنطي أكثر من جانب لهذا الشيء البسيط أو الجماد البسيط. فتخيل كم من الأشياء موجودة بحياتنا، والإنسان نفسه هو المادة المعقدة بهذا الكون كله. على العموم خلينا نقول أنه اليوم ممكن تكون أنت مو نفس الشخص اللي كنت عليه قبل 10 سنوات، ما راح أقول قبل سنة، بس ممكن بمرور 10 سنوات هواية من الأشياء تتغير، حتى عقلية الإنسان وتفكيره. شخصيتك تغيرت لأن مريت بتجارب على مدى السنين اللي فاتك، جسمك تغير، أفكارك، ممكن الحياة اللي أنت تعيشها عموما يعني كلها تغيرت. يعني إذا تحسب أو ترجع وهسه أنت تسمعنا، يعني فد فلاش باك سريع لـ10 سنوات اللي مرت، الشخصية اللي كنت عليها وكل التفاصيل اللي تخصك هي نفسها اليوم؟ أكيد أكو تغييرات، وهذه التغييرات هي اللي نسعى أنه نركز شوية وياها. شنو اللي يخليك أنت نفسك رغم هالتغييرات اللي مرت عليك خلال 10 سنين؟ هو هذا السؤال اللي ممكن الفلسفة تدخلك به، أو هو هذا اللي يخلي جمال الميتافيزيقيا تدخل بكلمتنا لهذا اليوم. هي تتعامل أنت مو بس ويا الأشياء البعيدة والمعقدة، أنت تتعامل ويا نفس الشيء بس بطريقتين مختلفة أو بزمنين مختلفة. هنا راح نقول أنه يمكن تخليك أقرب، هذه الكلمة أقرب للعالم اللي أنت تعيش به أو حقيقته. هي مو يعني الخرافات أو هي الأشياء الخارقة للطبيعة، هي يعني فلسفة بسيطة، الحرية للعقل، للهوية، للسببية، للمكان، للزمان، للوجود، اللي تحاول من خلالها تفهم الواقع بطريقة أعمق من المستوى العادي اللي موجود هسه. الفكرة الأجمل أنه الإنسان بطبيعته مو بس يريد يعرف شلون تصير الأشياء، يريد يعرف هو ليش موجود أصلا. وهذا هو الفرق بين سؤال علمي مثلا شلون يتحرك الزمن، وسؤال ميتافيزيقي شلون أو شنو هو الزمن أصلا. فهذا التفكير اللي يربطك بالكلمة نفسها، أو مثلا شلون يشتغل الدماغ اللي موجود عند الإنسان، وشنو هو الوعي. فالكلمتين ممكن أنت ترجعك لنفس الشيء بس تأخذك لإجابة مختلفة تماما. وهنا خلينا نختم بفكرة بسيطة، أنه مو كل سؤال لازم تكون عندك إجابة سريعة إلى. بعض الأسئلة
قيمتها مو بس بالإجابة عنها، قيمتها أنه تخليك تفكر بطريقة أعمق، تنطيك منظور ثاني للأشياء، تقربك للحقائق بطريقة وأسلوب ثاني تماماً. وبالتالي ممكن تكون الأشياء البديهية اللي موجودة بحياتك اليوم هي أشياء أساسية وممكن تعمل تغييرات واسعة على مدى السنوات اللي جاية.

0: وإلى المورنينغ باز، ومن خلالها مجموعة من الأخبار والظواهر اللي موجودة ضمن هذا الصباح نتعرف عليها سوا.
1: وما ضمن في الأسابيع الأولى من عودة الدوام إلى طلاب الجامعة الأمريكية في بغداد، فجوجل صوت لكم واحدة من الأمور اللي ممكن تستفادون منها واللي تخص الـ AI ممكن تستفادون منها بالدراسة، حيث أعلنت شركة جوجل عن توفير خطة من خدمات جوجل AI للطلاب الجامعيين المؤهلين مجانا ولمدة عام. وتأتي الخطوة بالتزامن مع إطلاق مركز دراسي جديد داخل منصة جيميناي، واللي يضم المركز أدوات تساعد الطلاب على الدراسة والبحث والمراجعة بشكل أكثر فعالية. ومن أبرز الميزات هي إمكانية تحويل المواد الدراسية إلى اختبارات تدريبية وحتى بطاقات تعليمية، وأيضا يقدر الطالب من استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف نقاط الضعف والتركيز على المفاهيم اللي تحتاجها إلى المراجعة. وتأكد جوجل أنه الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للتعليم وليس للحصول على إجابات جاهزة فقط، ويمكن للطلاب أيضا الاستفادة منه في شرح المفاهيم الصعبة وحتى محاكاة الاختبارات وتنظيم الدراسة، بس الاعتماد عليه في كتابة الواجبات بدلا من الطالب من الممكن يضعف عملية التعلم لدى الطالب نفسه. أما الاستخدام الصحيح فقد يخلي جيميناي بمثابة شريك رقمي يساعد الطالب طوال مراحل دراسته وحتى المراجعة. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه جوجل لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي.
0: ومتابعينا ضمن المورنينغ باز، من خبر داني وطلاب جيميناي ننتقل لشهر أيلول اللي بلشنا وياه من هذا اليوم. نأمل إن شاء الله يكون شهر خير للكل بدون استثناء، وبعد الكسوف الشمسي الكلي اللي كان موجود بشهر آب هذا الشهر أيلول راح تكون أكو ظواهر فلكية، سلسلة من الظواهر الفلكية فعليا اللافتة اللي ممكن أنه يرصد بعضها بالعين المجردة بدون الحاجة لتلسكوباتها. وحسب مجلة ناشونال جيوغرافيك ذكرت أنه هذا الشهر باقترانات متقاربة بين القمر وعدد من الكواكب لجانب ظروف مثالية ترصدون أجزاء من مجرة درب التبانة، فضل يعني عن وصول كوكب الزهرة لأقصى درجات السطوع خلال هذا العام. إذا نبلش من يوم 6 و7 من هذا الشهر أيلول، رح يظهر الهلال المتناقص بالقرب من كوكب المريخ بسماء ما قبل الفجر، وممكن ترصدون الثنائي فوق الأفق الشرقي من مناطق واسعة حول العالم. ورح يظهر كوكب المشتري لاحقا بالمشهد نفسه ويبقى زحل مرئي حتى ساعات الفجر. ب8 أيلول ينتقل القمر لجوار المشتري قبل شروق الشمس، ويكون أكو اقتران جديد يمكن يعني ممكن أنه أنت تشوفه بعينك المجردة بالمواقع اللي تتمتع بأفق شرقي مفتوح. أما درب التبانة فيمكن نقول أنه ظروف الرصد راح تبلغ ذروتها ب 11 أيلول لما يوصل القمر لطور المحاق، وهنا راح يؤدي غياب ضوءه لزيادة العتمة بالسماء، فينطي فرص مشاهدة أحسن للنجوم والمجرات والسدم اللي موجودة خصوصا بالمناطق البعيدة عن التلوث الضوئي. وهذا يمكن أحسن فترة بأوقات العام كلها ترصد الأجزاء الداخلية لمجرة درب التبانة بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية. ال14 أيلول رح يكون أكو تقارب بين الهلال من كوكب الزهرة بسماء المساء بمشهد يظهر بعد غروب الشمس فوق الأفق الغربي، وتشهد بعض المناطق ظاهرة احتجاب قمري للزهرة، بينما يكتفي الراصدون بمناطق أخرى بمشاهدة الجرمين يكونون متقاربين وهذا ظاهريا. 18 أيلول رح يكون كوكب الزهرة بأقصى سطوع إلى خلال ظهوره المسائي، و يعني يمكن هذا راح يكون شيء من ألمع يعني النجوم أو الأجرام بالسماء. الاعتدال الخريفي راح يحل ويانا بتاريخ 23 أيلول، وراح تزداد فرص مشاهدة الشفق القطبي في بعض المناطق، وهي ترتبط بالاعتدال عادة بارتفاع النشاط الجيومغناطيسي المسؤول عن هذه الظاهرة. ويختم الشهر فعاليات الفلكية بقمر الحصاد، وتحديدا ب 26 أيلول يعقب اقتران القمر بكوكب زحل ب 27 أيلول، حتى تستمر العروض السماوية للأيام الأيام الأخيرة من الشهر. طبعا هذه أحسن فرصة لأنه تجرب الرصد، وينصحون بها العلماء أنه تبتعد عن مصادر التلوث الضوئي، تختار مواقع تكون مفتوحة، أفقها مفتوح والسماء صافية، حتى تقدر تتكيف مع الظلام بمراقبة جميلة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

معنا قبل ختام ساعتنا الصباحية ضمن بالعربي، خلينا نرجع بالزمن شوية حتى نكتشف شيء من ضمن الأشياء اللي صارت طبيعية بحياتنا اليوم، بس أكيد كان إلها بداية مختلفة. بدءاً الصفر هو راح يكون بأصل الأشياء، وبفقرتنا راح نعرف حكاية هالرقم البسيط أو الدائرة الصغيرة أو النقطة اللي موجودة حسب لغة الأرقام. وطبعاً هذا ممكن نقول أنه معناه لا شيء، يعني ماكو شيء موجود، لكن الغريب هذا لا شيء هو واحد من أعظم الاختراعات بتاريخ البشرية. فبدايته كانت بالحضارات القديمة، وكان أكو طرق مختلفة للتعبير عن الأعداد، لكن فكرة وجود رمز مستقل يعني لا شيء ما كانت واضحة بهالطريقة مثل ما هو موجود اليوم. وعلماء الرياضيات بالهند هم أصحاب الدور الحاسم بتطوير مفهوم الصفر كعدد ورمز رياضية، وبرز هذا بوضوح بأعمال عالم الرياضيات الهندي براهما غوبتا بالقرن السابع الميلادي، تحديدا 628 ميلادية، وضع قواعد للتعامل ويا الصفر بالعمليات الحسابية مثل الجمع والطرح. ومن الهند انتقلت المعرفة الرياضية للعالم الإسلامي، وأسهم علماء الرياضيات بتطويرها ونشرها، منهم الخوارزمي اللي كان لكتبه أثر كبير بانتقال النظام العددي الهندي إلى مناطق أخرى. بعدها وصل النظام العددي تدريجيا لأوروبا، وصار الصفر جزء أساسي من الرياضيات اللي نعرفها اليوم. إذن معكم بالعربي كنا، وضمن زوايا فقرات رافقتكم على مدى الوقت اللي مضى. إن شاء الله استفاديتوا واستمتعتوا برفقتنا على 101.5، على أمل أنه نلتقيكم في صباح مقبل بخير. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي، حيدر الرجاح في الإضاءة، في التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، هجس في السوشيال ميديا. تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وهذه تحيات مخرج بالعربي عمر جهاد.

0: Justice is a noble goal, but mercy is a divine one. Treat yourself and your peers with the grace that allows for growth. AYBFM 101.5, your constant companion.
1: كل بسبب الموبايل. جملة تتردد على أغلبنا من أهلنا. والسبب إنه نلتهي بيه وننسى كل اللي حيط بينا. بس لازم تنتبه وأنت تمشي. فهذه النظرة السريعة اللي تشيك بها على تليفونك ممكن تعتبرها بسيطة، بس راح تخليك تفوت إشارة مرور أو تسبب اصطدام أو تتعثر بشي قدامك. التركيز على الطريق هو أولاً، وبعدها تقدر تراجع الإشعارات، الرسائل أو حتى تتصل باللي أنت تريده.

كسب رضا الناس غاية لا تدرك، هذا اللي تعلمناه ونعرفه. بس كسب الناس نفسهم ما يحتاج منك كلام منمق أو مجاملات مبالغ بيها، يحتاج منك الصدق والاحترام وحسن الاستماع. حاول تبتسم وتسمعهم وتقدر جهودهم، ولا تبخل أبداً بكلمة شكر أو تشجيع بوقتها. فالناس ممكن تنسى الكلام، بس تتذكر دائماً مواقفك.

العراقيين أهل نخوة وشهامة، وهذا العرفة من سنين وباقي لليوم. كل ما مر بلدنا بأزمة أو ظروف صعبة أو حتى التحديات الاجتماعية، التضامن يكون حاضر بين العراقيين، والناس تسند بعضها البعض بروح وحدة. وهنا يبين عندنا المعنى الحقيقي للمواطنة، فهي مو مجرد هوية أو بطاقة أو مستمسك نكتب عليه اسمنا. المواطنة موقف ومسؤولية وسلوك يعكس تعاملنا ويا ناسنا وأهلنا وحفاظنا على بلدنا.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. Can't touch this.

الشاي المهيل والسوالف الحلوة، هذه جزء من روح اللمة العراقية وسبب من أسباب المحبة بين الناس حتى بأصعب الظروف وحتى بالصيف الحار. تشوف العراقيين يجتمعون ويتبادلون السوالف ويخلون اللحظة البسيطة ذكرى حلوة بالشاي العراقي المهيل.

0: الابتسامة أجمل شيء ممكن يرسم على وجه الإنسان، وحتى تحافظ على ابتسامة حلوة لازم تحافظ على أسنانك. هواية من الناس مزور طبيب الأسنان إلا إذا حست بالألم، والحقيقة أنه الفحص الدوري أهم من انتظار المشكلة، فالاهتمام بصحة الأسنان واللثة راح يحافظ مو بس على ابتسامتك، راح يحافظ على صحتك، لأن صحة الفم تساعد بتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض ومنها القلب.
1: Yeah.

الديوان أو المضيفة أهم الأماكن اللي يجتمع بيها أهل المنطقة ويستقبلون الضيوف ويحلون الخلافات ويتبادلون الأخبار، مو مجرد مجلس، هو رمز للكرم والأصالة والتكاتف الاجتماعي. وكان الديوان العراقي أو المضيف هو قلب الحياة الاجتماعية بالمدن والقرى والعشائر، يستقبلون بيه الضيف قبل ما يسألوا عن حاجته ويناقشون شؤون الناس ويحلون الخلافات. والديوان مو مجرد مكان للجلوس، هو مدرسة بالكرم ومنبر للحكمة ومساحة يجتمع بيها الناس على الاحترام والتعاون.

مسرحية هاملت، المسرحية اللي ألفها ويليام شكسبير، تعتبر أعمق دراسة نفسية وفلسفية صاغها العقل البشري حول التردد والعدالة والانتقام. هذه المسرحية أحدثت ثورة بالمسرح العالمي من خلال دمج المأساة السياسية بالصراعات الداخلية العميقة للنفس البشرية. وطبعاً مسرحية هاملت خلدت عبارات تاريخية لخصت الوجود الإنساني بأسمى تجلياتها الأدبية، مثل أكون أو لا أكون.

0: is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life.
1: من الطبيعي إنه تختلف وجهات النظر بين الناس، فكل شخص عنده تجاربه وأفكاره وطريقته الخاصة برؤية الأمور. ولما تدرك أنه الاختلاف أمر طبيعي، راح يصير حوارك ويا ناس أكثر هدوء وفاعلية. حاول تسمع الطرف الثاني وحاول تفهم وجهة نظره قبل ما تنطي رأيك، فممكن أنت تتفق وياه وممكن تكتسب فكرة جديدة أو حتى توصلون لحل أفضل. إذا كان كل واحد إلى رأي، فالاختلاف هو مو خلاف. الحوار الناجح ما يهدف لإثبات من الصح ومن الخطأ، هو اللي ينبني على أساس الفهم وتقريب وجهات النظر.

لا تستهين بأي معروف تقدمه لأي أحد، فسبحانه وتعالى يجازي عن النوايا قبل الأفعال، وجبر الخواطر هو العبادة اللي ما تنسي. ابتسامة، كلمة أو موقف بسيطة رح يرجع الأمل لقلب شخص كان يعتقد أنه كل الأشياء ضده.

الحديقة أحلى مكان بالبيت، بس للأسف اليوم أغلب البيوت العراقية ما عندهم حديقة، استغلوها بالبناء أو حتى مساحات بالشغل. وغياب الحديقة مو معناها نهاية الحلم بالخضار والحياة الطبيعية داخل البيت أو حتى الشغل. فكل نبتة صغيرة أو سندانة صغيرة أو حتى هذه اللي ممكن تكون على البالكونات ممكن تخليك تحس أنه أنت جزء من دورة هذه الحياة. اتذكر أنه أصغر المساحات ممكن نخلق بيها جو حلو يشبه جو الحديقة، يعني تقدر تستغل البالكونات، الشبابيك، الزوايا البسيطة بداخل البيت وتحولها لحديقة حلوة بسنادين ونباتات ظلية، أو ممكن تعيش داخل هذا المكان. الطبيعة تبدي بخطوة صغيرة ونبتة واحدة راح تغير يومك بالكامل.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العطر شيء جميل يضيف لمسة أناقة وينطي انطباع لطيف عن النظافة والاهتمام بالنفس، بس هو مثل أي شيء حلو بهذه الحياة إذا اعتدلنا به راح يكون أفضل. فمرات يستخدمون العطر بشكل قوي أو زايد عن الحد، وبالتالي مكان ما يكون مريح راح يكون مزعج للآخرين، خصوصاً الناس اللي عندها حساسية أو ما تحب الريحة القوية. فاحتراماً للآخرين نعتدل بوضع العطور ونخلي أثرنا جميل بدون ما نسبب إزعاج.

شجع أبنائك دائماً يستثمرون وقت فراغهم، ولا تخلي هذا الوقت يمر بلا فايدة، فممكن يكون فرصة حلوة يتعلمون بيها معنى المسؤولية وقيمة الوقت وأهمية أنه يعتمدون على نفسهم. فشجعوا أبنائكم أنه يشتغلون شغل مناسب لعمرهم، أو ممكن يشاركون بنشاطات بسيطة أوقات الفراغ، ويساعدهم هذا يكسبون خبرة وينمون مهارات ويعرفون قيمة الجهد والمال من عمر صغير.

الجو حار والصيف ما يرحم، وتبريد السيارة أهم شيء عندك وأنت تنتقل من مكان الثاني. لكن انتبهت أكو ريحة رطوبة وأنت تنتقل من مكان الثاني. لكن انتبهت أكو ريحة رطوبة أو عفونة أو ريحة تشبه الخل لما تشغل المكيف. هذه إشارة تستدعي إنه أنت تأخذ فحص أو تنظفه بأقرب وقت، لأن ويا ارتفاع درجات الحرارة تبين عندك هذه الرائحة، بمعنى الفلاتر متوسخة والمبخرات الرطبة وممرات هواء غير نظيفة، فتتحول لبيئة مناسبة تتراكم بها الأتربة والروائح غير المرغوبة، وبالتالي راح تأثر على جودة الهواء داخل السيارة. فضروري جداً تنظف منظومة التكييف بشكل دوري ولا تتجاهل أي علامة تحذيرية.

إذا كنت حريص على يومك فلا تتأخر بنومك. ممكن تكون نصيحة بيها وزن وقافية، بس صدقني تفيدك هواية، لأن السهر مهما كان بسيطة راح يسرق منك التركيز والمزاج والطاقة ليوم كامل، وراح تحس إنه أنت مو مرتاح، تحتاج لراحة عقل وتجديد جسم، وهذا راح يكون من خلال ساعات النوم الكافية واللي يكون صحي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حسب القانون العراقي الوكالة إلها مدة وتنتهي، ووفقاً للمادة 964 من القانون المدني العراقي تنتهي الوكالة بحالات معينة، منها إتمام العمل الموكل به، انتهاء المدة المحددة لهذه الوكالة، أيضاً اعتزال الوكيل من قبل الموكل، وهنا يقصد به عزل الوكيل، أيضاً اعتزال الوكيل للوكالة أو وفاة الموكل أو الوكيل.

who that? ما عندي وقت. هذه الجملة المشتركة عند أغلب الناس، والغريب إنه إحنا نتحدث عن وقت واحد يملك كل الناس، والفرق مو بعدد الساعات، الفرق بطريقة استخدام هذه الساعات وشون نقدر بيها نخلص شغلنا.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

نمر بلحظات صعبة، والأصعب لما يجي واحد يواسيك ويقول لك لا تزعل، فكر بإيجابية، شوف غيرك عنده مشاكل أكبر. طبعاً ممكن هذه الجمل تجيك بحسن نية، بس تخلي الشخص يشعر أنه مشاعره مو مهمة أو غير مسموح لأنه يعبر عنها. وبالصحة النفسية مو معناه أنه نكون سعداء على طول، بس الصح أنه نعترف بمشاعرنا المختلفة ونتعامل وياها بطريقة صحية ومتوازنة. فالحزن، القلق، الغضب وحتى الخوف كلها مشاعر طبيعية يمر بيها الإنسان، وما ممكن أنه تتجاهلها أو تنكرها. فالتوازن النفسي الحقيقي ما يكون بإنكارها، بل بفهمها وإدارتها. فكنا نحتاج أن نكون إيجابيين دائماً، بس نكون صادقين ويا مشاعرنا.

worth it. ناوي على سفر وحضرت كل التفاصيل اللي تساعدك أنه تروح وتستمتع؟ أكيد نتمنى لك طريق السلامة وهذا الشيء كل زين. بس لحظة، تعرف حقوقك بالمطار؟ إذا ما تعرف فخليك على وعي تام أن كل رحلة تبدأ قبل ما تقلع الطائرة، وبكل مطار أكو أنظمة تحفظ بيها حقك كمسافر، حقك بالأمان، بالخصوصية، بالتعويض وحتى بالمعاملة الكريمة. فهواي ناس ما تعرف أنه الوعي بهذه الحقوق هو أول خطوة لسفر تكون بيه أنت مطمئن. السفر مو مجرد تذكرة وجهة تروح لها وتجربة تستمتع بيها، فمن حقك أنه تعرف إذا تأخرت رحلتك أو اللغتها، وأنه من حقك تعويض إذا ضاعت أمتعتك أو تلفتها، ومن حقك تحصل على مساعدة لما تحتاج، خصوصا كبار السن واللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقك الأكبر أنه معاملتك تكون باحترام وخالي من التمييز والإهمال. والجهل بالحق ما يلغي وجود هذا الحق، بس راح يضعف من أنه أنت تطالب به. لذلك لازم تعرف حقك كراكب بشركة الطيران أو الهيئة الرسمية للطيران، وتحتفظ بنسخة

إلكترونية من تذكرتك والوثائق والأمتعة. وبحال أي شيء صار من اللي ذكرناه، لا تتردد بتقديم شكوى، لأن الصمت ما يحمي الحقوق. والسفر تجربة حلوة، لكن الأجمل أنه تسافر بوعي تام.

من أبسط صور الاحترام والذوق إنه نوقف لما يدخل شخص أكبر منا بالعمر للغرفة أو المكان اللي نتواجد به. هذه حركة بسيطة لكن تعكس تقديرك للآخرين واحترامك لعمرهم ومكانتهم. فالاحترام مو دائماً يكون بالكلمات، أحياناً بموقف بسيط أو تصرف مهذب راح يترك أثره أكبر من الكلام.

العدل والقانون أساس لحياة مستقرة بكل المجتمعات، ووجودهم مو بس للعقاب، هو حماية للمجتمع وحفظ لكرامة وحرمة الإنسان وتحقيق الاحترام بين الجميع. لأن الإنسان إذا يحس أنه ماكو محاسبة ولا أكو أحد يحاسبه ويوقف عند حد معين، فممكن يتمادى بالخطأ أو التجاوز على حقوق الآخرين. فالشعوب تنهض نهضة حقيقية لما تحس بالمسؤولية، ولما تعرف أكو محاسبة وأكو عدالة وأكو قانون.

الشماغ أو اليشماغ العراقي مو مجرد قطعة قماش أو قطعة يرتديها العراقيين، هي لوحة تاريخية تلخص حضارة وادي الرافدين من آلاف السنين ومن عهد السومريين. فكل نقشة وخيط هو قصة أرض وخيرات للعراق. اليشماغ دجلة والفرات وشبكة صيد لأهوار العراق وسنابل القمح اللي هي رمزنا الأزلي لعطاء هذه الأرض وخيرها وبركتها. الشماغ هو الهيبة والعزة والكرامة، وهو الأصالة اللي يتوارثوها أجيال العراق.

منير بشير العود عالم. لما نذكر العود يحضر اسم عراقي تكبصمة من تب عالم الموسيقى. أكيد هو سفير العود للعالم منير بشير اللي انولد بالمصل وصار من أبرز عازفي العود بالعالم، ولقبوه بسلالة العود قد ما حمل الموسيقى العراقية الأهم مسارح والمهرجانات الدولية. تميز بأسلوب الخاص اللي جمع بأصالة المقام العراقي وروح جديدة، وكان يعزف مقطوعات خلي المستمع يعيش حالة من التأمل والإحساس بدون أي كلمات. ما اقتصر عطاء عزف بل سم بتعليم أجيال جديدة من الموسيقيين، وكان دور كبير بالتعريف تراث الموسيقى العراقي عالميا حتى يصير واحد نموذج الموسيقى العربية بالقرن العشرين.

الساعة بس وقت هي بداية قصة يوم. ساعة تغير مكانك عن الصباح مع أفكارك آفاقك وليك تبدي يوم طاقة وأمل. المعرفة الترفيه أخبار والنقاط اللي تهمك من الحرم الجامعي الأحداث النشاطات ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب نكتشف الأشياء نحكيها بربي كل يوم أحد ثلاثاء وخميس من 8-9 صباحا AYBFM 101.5 بالعرب بداية مختلفة الكل صباح.

إذا حس أيامك صارت مش فأكيد هذا الوقت اللي لازم تغير بيه لطلع، مو لازم تغير حياتك كلها. كافي تبدل طريقة شغلك أو تروح مكان جديد وتضيف طاقة إيجابية اليوم ببدايته. هذا التبسيط راح يجدد نشاطك وخليك تنتبه لتفاصيل يمكن أن شايفها من قبل، وراح يكسر شعور الملل اللي يصنعه الروتين.

قبل أي سفرة وأي معاملة وأي تجربة دراسية جديدة، أهم خطوة تسويها تتأكد من أوراقك تكون جاهزة وكاملة، لأن أحياناً ورقة واحدة إذا ما موجودة أو خطأ بسيط يكون بأوراقك الرسمية يسبب لك تأخير أنت بغنى عنه.

0: أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

هواية ناس تدور على فرصة للشغل، ولما يكون عندها مقابلة تستعد أكبر استعدادا. مقابلة العمل مو مجرد إجابات محفوظة أو مظهر رسمي أنيق، هي فرصة تظهر بيها مهاراتك وشخصيتك وثقتك بنفسك. فكل ما كنت أكثر استعداد ومعرفة بقدراتك وطبيعة الوظيفة، زادت فرصتك بأنه تنطي انطباع إيجابي عند جهة التوظيف. وإذا ما حصلت على الوظيفة، فلا تعتبر هذه المقابلة خسارة، هي تجربة تضيف لخبرتك وتخليك أكثر جاهزية للمرة الجاية.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

شك وخلاف يصير بينك وبين أهلك يعني هم ضدك أو ما يحبوك. أحياناً اختلاف وجهات النظر هذا شيء طبيعي، لأن كل طرف يشوف الأمور من زاوية خاصة به ومن خلال التجارب والحكمة اللي عنده، والأهل يحرصون على مصلحتك، بس ممكن تكون الطريقة اللي يعبرون بيها مو مثل ما أنت تحب. وبالتالي مو كل اختلاف يعني لازم يكون أكو خلاف بين العائلة، فأحياناً هذا يكون دليل اهتمام وحب لأبنائهم.

وانت تسوق سيارتك او تتمشى او تسمعنا على AUIBFM 101.5 اكيد انتبهت، موجود بالشارع اشارات خاصة بالمرور ومنها اشارة ستوب. هذه اشارة توقف وهي واحدة من اهم العلامات المرورية، ونشوفها بشكل مثلث احمر او لوحة مكتوب عليها كلمة ستوب. الهدف الاساسي منها انه تضمن سلامة اللي يسوقون واللي يمشون بالشارع بكل تقاطعات الطرق او مداخل الشوارع. طبعا الالتزام الكامل بيها ضروري لسلامتك وسلامة الناس اللي موجودة بالشارع، وحاول لما تشوفها تنتبه تفحص الطريق من الاتجاهين قبل ما تستمر إذا أنت من المشاة، وحاول لا تتجاوز هذه الإشارة إلا بعد ما تتأكد بصورة تامة أنه أنت بأمانة. خليك صبور لأن هذا الانتظار البسيط راح يحمي حياتك وحياة الناس.

النظام الشمسي مليء بالأسرار وبالعجائب وممكن يوصل لحد الدهشة. فمثلاً نبتون هو الكوكب الأزرق المذهل اللي رغم بعده هو هادئ بالمظهر، لكن بأعماقه يخفي العواصف اللي أسرع ما يكون ضمن النظام الشمسي، فالسرعة توصل لأكثر من 2100 كيلومتر بالساعة الواحدة، وتعصف بالغلاف الجوي المكون إلى الهيدروجين والهيليوم، فبالتالي لا تحكم على الهدوء من السطح، فربما خلف هذا السكون أكو طاقة أنت ما تشوفها، وحتى بأكثر الأماكن هدوء راح تلقي القوة بالداخل.

الاحترام هو اللغة اللي يفهمها الجميع، فاحترامك لآراء الآخرين، تقديرك لاختلافهم وحسن الحديث معهم، هذا يعكس رقيك قبل أي شيء آخر. فالاحترام ما يحتاج لمنصب أو عمر أو مكانة، هو يحتاج لأخلاق.

0: That's the way love.
1: That's the way.
2: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

0: for you.
1: إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز. 101.5

تعرف أن الشاحنة إذا بقت على الكهرباء راح تسحب من الطاقة بمجرد بقائها موصولة حتى إذا ما كانت متصلة بأي جهاز، وهذه يسموها بطاقة الاستعداد، لأن الدوائر الداخلية تظل جاهزة لبدء الشحن فوراً، ويستهلك الشاحن عادة كمية صغيرة لكن تتضاعف مع كثرة الشواحن والأجهزة المتروكة داخل المنزل.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مرتب ينطينا إحساس بالراحة وكأنه أفكارنا اللي ترتبت. هذا المكان المرتب راح يقلل عندك عدد المشتتات البصرية اللي يتعامل وياها دماغك، فينطيك شعور بالهدوء والتركيز. وترتيبك لمكانك، غرفتك، مكتبك راح يحسن من مزاجك ويمنحك شعور بالإنجاز. فترتيب المكان هو ترتيب أفكارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

إذا أنت من الناس اللي تلتزم أنه تقعد بمكان معين أو تستخدم كوب معين وما تحب تستبدلهم، هذا معناها أنه أنت متمسك بعادات يومية روتينية، وهذه الاستراتيجية يعتمدها الدماغ حتى يقلل من عدد القرارات اليومية ويحافظ على طاقتك الذهنية للمهام الأكثر أهمية، وهنا يمنحك هذا التصرف شعور بالاستقرار وبالأمان.

إذا أنت من الناس اللي تقلبوا بتليفونك قبل ما تنام فانتبه، لأن هذا يشبه شرب كوبين من القهوة. الضوء الأزرق يحجب الميلاتونين ويأخر النوم العميق ويعطل عندك دورة تعافي للدماغ. فجرب تستبدل تصفح الهاتف بالليل بقراءة كتاب أو تمارين تمدد أو حتى تدون الأشياء اللي تجي ببالك أو حتى تسمع موسيقى.

0: watch. I'm up back with a thud. Man, stop.
1: Look what I'm planning. I'm planning to do all this while you're panicking. And you're looking and staring at mannequins. And I'm going to Fannikins trying to get up a Planikins. All of the Planikins, Sanikin, Fannikins. What all the mannequins, Sanikin, Anna in the cabana. I'm in a cabana in a chanting. I'm in a cabana chanting on a stand-up banner. Well, you don't got the stamina, you're lacking the stamina. You're lacking the stamina while you're divorcing Harrison Ford and I'm in a Porsche and I'm flowing ports. While I'm on a torrent. You're using way too many napkins. Papkins. Lapkins is chapkin. You're using chapstick and napkins while I'm papkin. Flapping around like a papkin. Flamming a babbity pan and champkin. Damn a canopy.
2: مستغرب ليش فاتورة الكهرباء عالية وليش هذا المبلغ مع أنه الكهرباء ماكو؟ رح نذكر أنه بعض الأمور والعادات اليومية هي اللي تستنزف الطاقة وتزيد من حجم الاستهلاك بدون ما تنتبه إلها. مثلاً بقيت الأضوية مضاءة بالغرف غير المشغولة، ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة منخفضة جداً، تشغيل الأجهزة المنزلية بأحمال قليلة، إهمال الصيانة الدورية أو ترك الشواحن موصولة بالكهرباء. كل هذا يسبب بتقليل كفاءة الأجهزة ويزيد من استهلاك الطاقة وبالتالي فاتورة بمبلغ عالي.

فؤاد التكرلي أحد أبرز اللي كتبوا عن الإنسان العراقي من الداخل لا من الخارج. ولد في بغداد 1927 ولم يكن يروي الحكاية فقط، بل كان يغوص في تفاصيل النفس البشرية، القلق، الصراع، التحولات اللي يعيشها الفرد داخل المجتمع العراقي. ومن أبرز إنجازاته روايات وقصص قصيرة أصبحت علامة في الأدب العراقي الحديث، تميزت بواقعية عميقة ولغة هادئة لكن مشحونة بالمعاني، جعلت القارئ يرى نفسه داخل النص. امتد أثره في الأدب العربي كأحد أهم الأصوات السردية في جيله، وبقيت أعماله تقرأ كوثائق إنسانية قبل أن تكون نصوص أدبية. رحل فؤاد التكرلي عن عالمنا بعام 2008، لكن رواياته ما زالت تفتح الأبواب لفهم الإنسان حتى هذا اليوم.

0: Keep my daughter out. Oh, and I'm just playing. You know I love you.
1: إذا تريد أن الضحك مجرد رد فعل لأمور كانت مرة بحثنا، فنحاول أنه نوضح الصورة. حقيقة هو يلح الدماغ دفع المواد الكيميائية تحسن المزاج وتخفف التوتر وتساعد عرور بالراحة. فلا تحرم نفسك من لحظة الضحك ويا العائلة والصديق أو لموقف طريق يمر بك خلال اليوم. فالابتسامة كالصادقة هي مترفة، هي وسيلة بسيطة حتى تنب صحتك النفسية وتغير من مزاجك.

تعودت على طريقة معينة بالجلوس أو الوقوف، هذا الموضوع بسيط وروتيني. هنا بنتبه الاهتمام بوضعية جسمك اليوم يعني راحة أكبر للمستقبل، فحرصك على الجلوس والوقوف باستقامة مع إرخاء الكتفين وإبقاء الخلف بشكل طبيعي وأنه تتجنب الانحناءات، هذا راح يساعدك أنه تحافظ على وضعية صحيحة، قلل بها الإجهاد وتحافظ على وزن الجسم وتتجنب الكثير من آلام العضلات والمفصل.

قبل محكم على الآخرين، اتذكر لكل إنسان ظروفه الخاصة اللي مر بيها وكان معاركه صمت. لذلك خليك لطف بكلامك ورحمة بتعاملك وأقصى الرعب بإطلاق الأمة، لأن النية ما تنقل المكان أو المنصب، تنقاس بالطريقة اللي تعامل بيها مع الناس.

تعرف أن استخدامك للسماعات لفترات طويلة خصوصاً إذا ما كانت نظيفة يهيئ بيئة مناسبة تتراكم البكتيريا داخل الأذن؟ لذلك لازم تنظف هذه السماعات بانتظام ولا تشاركها مع الآخرين، وامنح الأذن فترات راحة إذا كان الاستخدام للسماعات طويل، لأن الاهتمام بنظافة السماعة ما يحافظ على جودة الصوت وبس، هو يساهم على حماية صحة الأذن.

قنينة الغاز ممكن تتحول من وسيلة توفر لك السهولة والراحة إلى خطر كبير، والسبب الإهمال وسوء الاستخدام. فتسرب بسيط من المنظم أو الوصلات يتحول بلحظات إلى حريق أو انفجار لا سامح الله. حاول دائما تفحص القنينة والمنظم والوصلات بشكل دوري، واستخدم الماء والصابون للكشف إذا كان أكو تسرب أو ظهرت فقاعات متجددة. وإذا تشم ريحة غاز فافتح الشبابيك وهوي المكان بصورة جيدة، ولا تشعل أي نار أو تشغل أي كهرباء. اغلق مصدر الغاز على الفور واتصل بالحالات الطارئة على 911.

AUIBFM 101.5 رفيقتكم ضمن السيارة ونتمنى لكم السلامة. طبعا إذا الإشارة خضراء فأكيد حقك والطريق صار لك، بس حاول تتقدم بعين العقل، يعني الأخضر مو معناها تنطلق بلا حدود، عليك أنه تنطلق بس المسؤولية، افتح الطريق ولا تغلق على غيرك، تذكر هذا الطريق المفتوح لك وللآخرين. فالسياقة مو سباقة، هي مشاركة، والأخضر الحقيقي أنه توصل بدون ما تتأذى ولا تأذي غيرك.

ساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفك وتخليك تبدي يومك رقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأرب والنقاشات تهمك، ومحرم الجامعي، الأحداث، النشاطات، نسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أشياء ونحكيها بالربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من أي واحد بي أف أم 1.5 بالعربي. آية مختلفة الكل صباح.

موبايلك بالأساس هو حياتك مضبوطة داخل هذا المستطيل الصغير، فيضم حساباتك البنكية، كلمات المرور، صورك، محادثة وكل الأشياء مهمة. لذلك أي تصل غريب، أي إشعار غريب أو تحذير ينطلق من هذا الهاتف، حاول تصرف بسرعة. وأول خطوة للآن إيقاف تشغيل الهاتف فور، واعتمد هذه الخطوة أسبوعياً. مو حل سحري، لكن ممكن جانب من العادات الجيدة اللي تجعل استهدافك أكثر صعوبة.

العراقيين معروفين بالكرم والضيافة، وإذا عزموا ضيف فأكيد السفرة راح تكون عامرة كل الأشياء اللي يحبها قلبك. بس خلينا ناخذ جانب ثاني، هذا الأكل بهذه الكمية إذا كانت ما محسوبة فأكيد راح تروح وتتلف ويتخلصون منها. اللي نحتاجه إنه نحسب شقد عدنا أفراد جايين خطار، ونخطط مسبقاً للوجبات، نحاول نستخدم بقايا الطعام إذا بقت طرق مبتكرة، ونحضر منها وجبات جديدة أو حتى تتبرع بيها للناس اللي تحتاج أو المؤسسات والمنظمات الخيرية. فخليك واعي، هذا ما يمنع إنه تكون كريم بس بالمعقول. فهذه الأشياء البسيطة راح تساهم بشكل فعال إنه تقلل من هدر الطعام، وراح تحافظ على مواردنا، وراح تحترم الآخرين بمجتمعنا. فكل لقمة نذبها ممكن تكون فرصة ضايعة الشخص يتمنى ياكل نصها.

الأمن السبراني هواية نسمع هذا المصطلح وهواية يتردد علينا وصار اليوم حتى موجود كدراسة ويدرسوا بالجامعات وبالعالم اللي تتسارع به التكنولوجيا وتتطور به التهديدات الرقمية صار ضروري نتعرف على الأمن السبراني لأن هو الدرع الواقي اللي يحمي أنظمتنا وشبكاتنا وبياناتنا من الهجمات الألكترونية الخبيثة فهو مو مجرد برامج أو جدران حماية هو منظومة متكاملة الهدف منها يمنعون الاختراقات ويحمون المعلومات الحساسة من السرقة أو التلاعب وحتى الإتلاف فالأمن السبراني ينطيك حماية من الهجمات مثل برامج الفدية أو التصيد والضمان حتى يحافظ على سرية البيانات وسلامتها ويدافع عنها عبر إنشاء طبقات أمان تحيط بهذه الأجهزة والشبكات والبرامج وأيضا ضمن استجابة سريعة لأي هجوم يهدد البنية الرقمية فالأمن السبراني هو مو مسؤولية على جهة واحدة هو ثقافة ووعي لازم نزرع بكل مستخدم لهذه التقنيات الحديثة فأمانك الرقمي يبدأ من عندك.

بعدنا مسؤوليات، بس أكو ناس تتهرب من مسؤولياتها، وكل ما تهربت من أداء المسؤوليات رح تهرب الحياة منها. نعم، هذا قانون كوني، قانون إذا أخليت به رح يختل عندك قانون المسؤولية. وأول شيء أنه تحمل مسؤولية هذه الأشياء وتطورها وتغير أنماط حياتك. فإحنا كنا عندنا خيارات نغير من القصة، والقصة أنت بإيدك تكتبها، وبمسؤولياتك راح توصل لأهداف.

أحلى شيء بهذه الحياة يكون لك تواصل ويا كل الناس، وأكيد فرق الأجيال هو فارق زمني بين الأشخاص، لكن يخلق بعض الأحيان اختلاف بالخبرات، بالقيم، وحتى بالتطلعات. هذا الفرق يساعدك أنه تبني علاقات صحيحة، وبنفس الوقت يساعدك تتبادل الخبرات وبطريقة إيجابية. فالاحترام المتبادل واحترام خبرات وتجارب كل جيل، ما تقلل من آرائهم، حاول تسمع بانتباه وحاول تتعلم واستفاد من خبرات الأجيال السابقة حتى تطور مهاراتك، وشارك خبراتك الحديثة ويا الجيل الأصغر حتى توسع آفاقهم، وخليك مرن بالتعامل ويا اختلاف الثقافات والاهتمامات بين هذه الأجيال، وحاول تركز على القواسم المشتركة بدلا من الاختلافات بينك وبين أي جيل قبلك أو بعدك. ففرق الأجيال مو حاجز، هو فرصة نتعلم بيها ونحقق نمو مشترك. الفهم والتعاون راح يصنع جسور من الاحترام والمعرفة، وراح يبني مجتمع متماسك ومتنوع.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الشقة والضحك والأجواء المرحة من الأشياء الحلوة اللي يعيشوها الأصدقاء أو الناس بينهم، بس لا تتخيل أنه التعليق على شكل شخص أو على وزنه طبعاً طريقة المزاح هو أمر عابر، بالحقيقة راح يترك الأثر المؤلم بداخل هذا الشخص، فالكلام اللي أنت تذكره بخفة وبشقة وبضحك ممكن يسبب الإحراج ويقلل من ثقة الآخر بنفسه، خصوصاً إذا كان أمام مجموعة من الأشخاص. فمو كل شي يشوفه أنت باب للمزاح غيرك يشوفه بنفس الطريقة. الذوق بالحديث ما يقل أهمية عن الصراحة، والمزاح الحقيقي هو اللي يترك ابتسامة مو جرح عند الآخرين.

كل اللي يدرسون بمراحل الدراسة المختلفة هدفهم النجاح والحصول على علامة زينة، وممكن يكون هذا هدف مهم، لكن واحدة ما يكفيك حتى يعطيك حافز الاستمرار. لازم تربط دراستك بهدف ويصير التعب والجهد إلى معنى مختلف. يعني ممكن تسأل نفسك ليش اختاريت هذا التخصص وشنو طموحك اللي راح تحققه بعد التخرج. فكل ما كان عندك هدف واضح، صارت الدراسة هي خطوة تقربك من الحلم، مو مجرد واجب يومي وتأدي. يعني تعرف ليش تدرس حتى تلقي الدافع اللي يساعدك تواصل الطريق وتكمل لأحلامك.

إنه أكو تصرفات بسيطة كلش بس تأثيرها كبير. فإذا دخلت لي مكان وفتحت الباب وكنت أنت أول شخص بالدخول، فإذا لزمت الباب للي بعدك هذا يعكس ذوق واحترامه. هذا التصرف بسيط ما يكلفك شيء بس يترك أثر حلو ويعزز روح التعاون واللطف بين الناس. فالأخلاق ما تنقاس بالأفعال الكبيرة، تنقاس بتفاصيل صغيرة إحنا نتركها ورانا.

مرات هواية يصادفون أشخاص وهم بنص الطريق وتشوفهم ما منتبهين أصلاً إنهم داي عرقلون الحركة. الطريق مو أنه وحدنا، هو مساحة مشتركة. كل ما كنا أكثر انتباه تصرفاتنا صارت الحركة أسهل وأريح للكل. لذلك من الذوق ومن احترام المكان إنه نتجنب نوقف بنص الطريق أو بأي مكان ممكن يضايق الناس ويعطل حركتهم.